اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وتقبل وبلغ وأوصل صوم قرآن وما عملنا من أنواع الخيرات يا ذا المجلس وبعد صحبة بعد القبول لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وزوجتنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلنا ويهم الجنة بغير حساب. وصلى الله